0: من تقصك خداوند متعالس كسل مولد كده انسان كنس ايمان كونستن وعمل نيك انجام تنغتن عمل صالح انجام تنغتن ده انسان كن لخداوند متعالس يهديهم ربهم بإيمانهم كنت إيماني ستروليكا إيماني زريكا كن لخداس هداية بات بين تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم ده نعمت كن برسون سيد بي ده جنت بيانوك كوي دوك سيد بي ده جاگه يوك بوس كي نهر كن جاري چهنوتن كن ده سوخ باغ ان ميت بي پور نعمت يانو گنگ سيد بي ده بهش بيانو كوينس زندگي بيتن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: دویا پروگرام صدقہ دی گزوک پکر صحمہ قرآنی تلاوتنا ترجمہ لنگین انجوت بین تلاوت ملکن پوین من فیروز خان یعن ترجمہ ملکن پوین من حجت الاسلام شیخ محمد عیسیٰ حافظی کستا روشنین نزد آغا سید حدی کنا.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدای بارک ذات تعالی جلت شانو دیت سخمت اشی پلستود کن استودون ادا بس فی جکتوک محمد نال محمد اگا سلواتنا درود کن احدا بس فی جکتوک حاضرین خدمت لا کسل بیوید دی وقت پویانو زکریای فیق پس سوسی سخن اشی پی که دعا بیاس نالا یری فیخ نپاکی زاولاد چی شزده بیاس یعن سغی دعا کو کن اشی پین لہذا دی آئی شریفی پشنوک حاشین و علامه زیشان حیدر جوادیس سوره قصر.